0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟

0: فول انا سوين ولا نو نو اشرب كل شاي ولا نو نو ولا
1: من اقوم سواوا
0: اتا نو

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي